0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد تجلى الرحمة. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بتاعته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.